0: ولا هي مناهج عنصرية. مناهج وطنية ديمقراطية. وأنا أتحدى أن يشير أحد إلى جوانب عنصرية أو جوانب لا دينية أو جوانب تتحدى حقوق الإنسان في أي جزء من جزئياتها.
1: لأن نعمل حرب إنه نفرج اليهود إنه إحنا مش
2: مرحبا أنا مرحبا يا ماما يا جهيدا وماهي يا مومو واتو يا إيفيني تونغا إيهي أغريري كويا أي كوتاها رينتو كاكويا كوي سيتي تونغا رينتو كاس